عليهم ورب الدين آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنا نسألك بعزتك العلا تيمنا وتباركا أن تعلى تيلان آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا بالقرآن اللهم احفظ بلادنا تايلاند وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين ونفذ كرب المكروبين اللهم أدام أسرة راجشكريوونغ بالمظلومين وأونا للضعفاء والمساكين أسرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين أن تديم على مملكة تايلاند نعمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا كل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه والنياح والتوفيق في الأمور كلها اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك فبعد سمدت فوشراء قلاو جاو يوهو والملكة سمدت فرناك جاو ستدا فشراء ستاب ملك فبر امراجيني والأسرة الملكية لبدا فبر امبونسان وانتك رؤون وأن تقويهم وتعافيهم وتديمهم في الصحة والعافية ذكرا لنا وعزيزا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة